التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصوله وفروعه غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعماله. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم

كما استعنت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى كياي حسنان منخل فاجران سكاليان Kiai Romli Candi sekalian, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura sekalian, Kiai Yusuf Majid sekalian, Haji Suftani Jember sekalian, Usulihim Afurihim, أغفر الله لهم ذنوبهم

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرتي حجة عائسة وحيدة بويرن ibunyai Hajah Malihah Tuban, Kyai Haji Ahmad Mundir Tuban, Nyai Hajah Azizah Maksum Lasem, Nyai Nadiroh Mansur Denanyar, Bapak Ahmad Sairoji Joyo Pranoto Bangsongan, فَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَتَقَ